جيب الكلار ودينج برقام سي قبرة مش لها سيرداي أور ثر ثر كيم كول كيم مسج دار روهن دي أهر تو شامل جلس كشان تو ويتر تاكي أنا وجان شخصان يوم بايد تودا دالي بي أمان راديو دي زندا باد بي شبكة أوسي مزدي وان دي قلنا وان زبردست ما شاء الله دير جوتا من

0: شو بيقول كل غير برج كم نيجي نيجار تومي استاد أرتو ميلاو شو أعيش روكانا أوري السلام عليكم
1: السلام عليكم
0: أوه تاني ماشي
1: سلام جسدي
0: خير تاني ما زيدي شو خبر كيف تروري
1: غانا خبري كذا جد تالنا خبري كم
0: تالنا شو خبر كي
1: نسيمة
0: خان نسيمة فانو
1: أي
0: أوه تركلي تا برنامج شهر كلاي سري ماشي بيجي
1: ساندرا
0: خود افتا والا گا وہ دن ادھا پہلا زلے تو کال کرے کنا
1: بند چھوڑ دی دنیو دا ساندرا لکی پا والا گا
0: جانانا تیری کر کے سامنے پا مو اکڑی دی بیڈی ٹی پک دا زینا دا
1: نانا
0: آو
1: بند چھوڑ دی دنونا
0: اچھا بند چھوڑ دی دنونا
1: اے
0: علا دن کی باندو سایدو انشاءاللہ ترتا والا گیو تو رکڑے سایدو Sailor, there is your Tamana Belkula Turkana again, Tarukana. You achieve Banshol Didanina, but the Danu Pabanti will like the Lavish Darta Walagana. Sido. Oh, here, that's okay. Ganaji, she took credit first time to Calco, no Zaru da Tapira, Kavi, Zaru, Roche, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha, Acha,

ايه اخو بدير سمو فيال كاشي وهو باشا اقول لك كده عشان خير مصور سايته وبعد هذا بدير سدير سر بدر جمول سر شكم دي غانا ورسلا اي هني دفت امر وتابي انه تار سر ور فت امر وتابي ها زك غنا اخو كيما سونغ اغا دي مير تر كره دي فراوا اور سر خوشا غلا اور سر ور سر يني يني دي خاني تل او داش كيما غنا بدر جمول سر ور سر چار بدر جمول داغاچ كيما دي فت امر وتابي

نجيب الكل اردين قاعد شرتك يم الدقار تمشي برنامج شيء ام خارطة ميلا شلا نم الدقار برنامج شو توس كم دقنا هي تكيم اوس كم دبار بجي شيء تامو تكالو كتشاو فرمشينا بيراش ولا نو اهو بيا بيا تم الدقار برنامج شيء يمكن ها مايك شو تسبل كل كال نك سايدو مايك شو نبي نكلا رونيتا مكابر كبي تاخي سفر مشي اغا بيرا

نجيب الكل ريدنج برنامج شي قاب شمش الاهل سير ده وسر سر يو بلسون مي زون سر يو انتخاب كنم ده هذه كيما ده سايلنت ليسنر بو ويلي مي چرا سايلنت ليسنر بو من اگانا در چلاو نتا ده قسم چه نورا کلی خبرو ده سپیشل سپیشل سپیشل ده سايلنت ليسنر بو من اور سر اور اور اور

0: تاس يا عودة تاس تستغل ولا يتغرى يقولون أكسل. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام.
0: السوق أبرك كده كم زينا؟
1: روبينا ده جاني خيل.
0: روبينا خورا كده جاني خيل. فاست تايم ده كالوكو.
1: رانجي.
0: فاست تايم ده كالوكو.
1: ايه.
0: نمير شو أخفله يا وردين كي بيتان دي كنا شو فاست تايم سوق كالوكي كنا مير تابي يود بي كنا شو دانا واي كالر داي. ماشلا اروبين كي از يوتي جي نمي نمي كا برنامجنا دير سمنا ور كادا سي اتنان ده ورودو.
1: ايه.
0: Programina hara vrut zure kanan de khali ar vidlai dai programina
1: sarange
0: programina har va se vuru kanan de khali ar vidlai dai
1: ka kha
0: ha ha first time de kalu ko
1: sarange
0: pehla zal de kal kadai dai
1: eh
0: acha mashala be hosha khabar je pehla zal de kal kadai no tu ta har kalai ve sani ma je ta ve سيد موف خیال کا چیز درد تر ڈارے جی ہاں دل سو کر اندر اوئے وچ دل سو کر رغلا اے اچھا ماشاءاللہ بس خبر تو سو بس
1: رغلی
0: بھی کنا مرتو

نندير خكل اخكاري بالكل جي خكل خكل اخكاري فيليجي خزيفة كمپني شفا بيوتي كريم خزيفة كمپني شفا فيس واس دا دا غاني خوبوي كنا دا خكل غاني خوبوي كنا دا جناب دا خزيفة كمپني شفا بيوتي كريم ويتامن سي فيس واس دا خزيفة كمپني كمال دي كنا.

موجود. ما بنادر جرون داي داي نشتي بيرون داي ما كذا زلمينا فين كوامي وخلينا دسي كلا نروبيا وكي وقت مو شاير ايدر ارمونينا في وقا في وقا لشتوچينا تازا بطرف يمارك ديوام اسخلاف يمار تو تجيس بطرق رنگا.